كان جايين فيل بس أنا دو واحدة فورتوناتو ودي تابلتي لي روزا وكونول لونيفيرسو بير مي.

0: رح تحاول.
1: بشكيت على الماء.
0: بشكيت على الماء عندك عاس. نحز زربون عند عندك عاس فوق. سويت. جبت البوت.
2: جبت البوت وينز؟ أو
0: أنا ملك إيه. سبته إيفا. يا عنزل من البوتين.
2: أنت أبدو. أوكي.
0: بالموت.
2: وين؟
0: لي.
2: أم.
0: يا ربي.